0: هلو،
1: هلو،
0: كو بلاي
1: كيف لي؟ يا أخو أسمعني رواي.
0: هو ده في دي منو إتا بكرن
1: ما داي إيبا أندريو؟
0: نا
1: نا نونكلين.
0: نونكلين بلاجو فون ما أندريو شنية
1: أجيب فون براباري.
0: أوه غا إيمات بات غا بهم دا خم يكن دوء نكم نكم تان داي غم دا كن ماو
1: أي كبور جم إيبا خاو كبور جم بقى بان كير كبور جم ada minta ada yai pun
0: tu so tenat kata bang ayo sngoi ke sur ke jong phi mo ti to ngan pentem jura iu ba ip
1: no kun pat sha jong ni ba sken reverse imle
0: ka kun pat sha ba sken ti ba bun ba ki jing ruai ki di jing ruai tu khana kan ye ka ni ru di ka wei ni ki jing tu khana ti pi kwa pan sap so ba ye nu nu ki ni jing ruai
1: Nah, dengan benda nyokorten dengan la, ngan cuong deh ia barok itu di baju ia sengap radio, di baju ia seman ke sui mendapor, dan ini ia sengap lang batir pun deh.
0: Dia tau kata bak, kubli si bun mo, kasi bak kemen epi.
1: Kubli ia lang ya firu.
2: Pas ngap keng perasa si sin si wat mentah, Pangan ya tu kana sya pang hendai balaja sya kat arsnem lenti ya kari bempat yo i ban sanjing mur jeng

هذا برنامج كيسور كلاسيكال كري انديا انجلا ستاند كي ارتلي كيسور كلاسيكال جون استاذ بري غلام علي خان بلايك ثينك شان ديمورا بعد هاري اوم تاتسد نينا بتنج شو يغني كا برنامج كيسور كلاسيكال كري انديا سدكني كي وي بار كيسور كلاسيكال كي بلايك ثينك نافلينار بيناتي كا كريه بعد باچري هرنام